بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

هل صارت رمشة صدانا غليبة ملاخخ كمرة شير للباخ جديلة خد شمشة كموت دليليا أو كوسخ أمرة اختير القول هل صارت رمشة.

97.7 عنكاوا اف ام. The mommy is all about loan and massage.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

في عينيها صباح آخر. إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذب تتشوء تشي بوينت شوء
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة.
0: بوينت شو؟
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: Vocal by Kumsai.

يقول الرب في سفر إرميا النبي: وأقيم عليها رعاة يرعونها، أصحاب الغبطة والسيادة والنيافة، أصحاب القداسة والآباء الأفاضل، أيها الكهنة والرهبان والراهبات، إخوتنا وأخواتنا القادمون من أبرشيات العراق ومن أصقاع المعمورة، أيها الأحبة الكرام، سلام المسيح يجمعنا. باسم أساقفة السينودس الكلداني يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذا الاحتفال المبارك الذي يجمعنا اليوم حول مذبح الرب وفي قلب بغداد، لنشهد معاً هذه اللحظة التاريخية المميزة، أي صيامة باتريارك الكنيسة الكلدانية مار بولس الثالث نونا

عيسى رغم ما اجتازته من محن وتحديات لا تزال يسعدنا أن نرحب بهذه الجموع الكنسية المباركة وفي مقدمتهم نيافة الكاردينال كلاوديو غوجوريتي عميد دائرة الكنائس الشرقية في الكرسي الرسولي. His Eminence Cardinal Claudio Gujarati, Prefect of the Dicastery of the Eastern Catholic Churches, Holy See. Welcome. ونرحب بتقدير خاص باتريرك الكنيسة الكلدانية الفخري الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة الكنيسة الكلدانية بإخلاص ومحبة يسلم عصا الرعاية إلى من قداسة الباتريرك مروركم اليوم الجديد في العراق باتريرك كنيسة المشرق الأشورية في العراق والعالم قداسة الباتريرك مارجي ورقيس الثالث يونان باتريرك كنيسة المشرق القديمة في العراق والعالم غبطة الكاردينال بشارة بطرس الراعي باتريرك الكنيسة المارونية الأنطاكية غبطة الباتريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني باتريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس غبطة الباتريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان باتريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية غبطة الباتريرك يوسف العبسي باتريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غبطة الباتريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان باتريرك الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية غبطة الباتريرك الأنبا إبراهيم إسحق سدراك باتريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك سيادة المطران أنطوان شربل طربي من الأبرشية المارونية في استراليا ونيوزلندا والأوقيانوس وممثلا عن مجلس أساقفة استراليا الكاثوليك كما نرحب بجميع السادة الأساقفة والكهنة الأجلاء والرهبان والراهبات والضيوف الكرام القادمين من داخل العراق وخارجه حضوركم ليس مجرد مشاركة في المراسيم بل شهادة محبة وتعبير صادق عن التضامن الروحي والصلاة المشتركة من أجل الكنيسة ورسالتها في هذه الأرض المقدسة صاحب القداسة مار إفرام كريم باتريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم حضوركم ليس مجرد مشاركة في المراسيم بل شهادة محبة وتعبير صادق عن التضامن الروحي والصلاة المشتركة من أجل الكنيسة ورسالتها في هذه الأرض المقدسة وما أجمل أن تحتضن بغداد هذا اللقاء المبارك فهي المدينة التي كانت على مر القرون شاهدة على حضور كنيسة المشرق
وعلى عطائها الحضاري الثري. فمن هذه الأرض المباركة أسهم أبناء هذه الكنيسة في إثراء حضارة بلاد الرافدين، فكان لهم دور رائد في الطب والفلسفة والترجمة والعلوم، ونقلوا إرث الحكمة اليونانية إلى العالم، وأضاءوا بمصابيح المعرفة والإيمان أرجاء المشرق كله. وما زالت بغداد تحمل في ذاكرتها أثر هذا العطاء، وتفخر بأبناء هذه الكنيسة الذين نسجوا خيوطا راسخة في نسيجها الحضاري والإنساني. في هذه اللحظة المباركة نرفع أصواتنا بالصلاة ضارعين إلى الروح القدس أن يفيض على الباتريارك الجديد مواهب الحكمة والقوة والتواضع ليسير على خطى الراعي الصالح، حاملا أحلام شعبه وأشواقه، وليكون صوتا للسلام والوحدة والرجاء في عراقنا الحبيب وفي ربوع الشرق كلها. شكرا لكل الحضور، وشكرا لكل من بذل جهده في الإعداد لهذا اليوم المبارك، ولتكن هذه الصيامة بشارة نعمة جديدة لكنيستنا، وفاتحة لمسيرة متجددة في الإيمان والخدمة والمحبة. أهلا وسهلا بكم جميعا في بغداد مدينة الحضارة والصلاة واللقاء، وشكرا.

هل يا رب سلامك في كل الأرجاء وثبت كنيستك بصليبك واحفظ أبنائك كي يرفعوا لك في العز والإكرام والشكر والسجود يا رب الكل الآب والابن

يرفع الآن سيادة المطران آزاد صبري، يرفع الآن سيادة المطران آزاد صبري مطران الرشية الدهوك طلبات وتضرعات إلى الله باسم الكنيسة المجتمعة في هذا الوقت، يطلب بها نعم الرب وبركاته من أجل الأمن والسلام والاستقرار في بلدنا العراق وفي العالم أجمع، ومن أجل قداسة البابا لاون والباتريارك الجديد مار بولس وأساقفة كنيستنا الكلدانية الحاضرين ورعاياهم، ذاكراً أسماءهم بحسب أسبقية رسامتهم. ويجيب الشعب مع الجوق بعد كل طلبة ماراً إثراحاً معلين: ارحمنا يا رب.

يرفع الآن غبطة البطريرك المنتخب الصلاة التالية ومطلعها: هلم يا رب إلى معونتنا بحنانك، وبادر إلى خلاصنا برحمتك. في هذه الصلاة يعلن البطريرك اتكاله الكامل على رحمة الله ومعونته قبل حمل أعباء الخدمة الرسولية.

كل الأضرار بكثرة فيض مراحمك، وارعى ودبر واحفظ واستر حياتنا تحت أكناف عناية محبتك.

مراحمك يا رب الساجدين لك ليتموا وينجزوا الصيامة المقدسة لهذا الراعي الذي اختارته نعمتك لكنيستك المقدسة، وكمله وثبته بمنح مواهبك الإلهية، وهب لنا أن نكون لك بواسطته الأبناء الملتجئين والمطيعين لوصاياك المحيية، وأفض في عهده مراحمك وحنانك على شعبك وكنائسك.

0: الهن رحم علينا وانخننها رب وبان
1: شيحان العونة يوم الاتصال
2: في هذا الوقت وتتضرع إلى الله أن يرحمها ويباركها وينعم عليها لتفهم خطة محبته في حياتها. يرتل الجوق الآن المزمور 67 ومطلعه: ليرحمنا الله وليباركنا وليضئ بوجهه علينا.

قملين وشيشو كانك روحناي هالدار بسويا عيك مراناي أولاني وعمي بعد شرموتا شاررتا ديمانوتا والصورة وعدا ويوتا تحبها بكل شبت حيين

عبدك وضع عظمة موهبتك على عبدك الذي اخترته، واملأ نفسه بعطاياك الروحية، وزينه بمعوناتك الربانية، وهب لنا أن نكون معه في اتفاق حقيقي للإيمان والرجاء، وفي وئام المحبة الواحدة، وفي كل سني حياتنا سوية بالعون الدائم من لدنك يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس.

0: ادخر مريا لداود والكل مكاخي ديما المريا وانظر لها لهد يعقوب.
1: يرتل الجوق المزمور 131 ومطلعه أذكر يا رب داود وكل ما عانى. في هذا المزمور تستحضر الكنيسة أمانة الله لعهده مع داود، إذ يقيم الرب راعيا لشعبه بحسب قلبه. ورسامة البطريرك تظهر استمرار هذا الوعد في الكنيسة من خلال تسليمه خدمة الرعاية والسهر على المؤمنين. لذلك يرتفع هذا النشيد صلاة لكي يثبت الرب البطريرك الجديد ويجعله خادما أمينا لوحدة الكنيسة وقداستها.

جوق الآن المزمور 21 ومطلعه: يا رب يفرح الكاهن بقوتك وتبتهج الكنيسة بخلاصك، مع تعديل لافت في النص حيث يتحول الحديث من الملك إلى الكاهن، مع الردة: المسيح الذي اختار لنا راعيا فرح كنيستك بأيامه، إشارة إلى الخدمة الكنسية أنها تفهم في إطار رعوي وكهنوتي لا سلطوي.

يرتل الجوق الآن المزمور 137 ومطلعه. أحمدك يا رب من كل قلبي وأمام الملوك أرتل لك. في هذا المزمور ترفع الكنيسة صلاة الشكر والتسبيح لله الذي يعضد خدامه ويقودهم بنعمته، كما تعلن أن خدمة البطريرك هي شهادة للإيمان أمام الشعوب والملوك معا. لذلك ترتل جماعة هذا النشيد ابتهالا لكي يمنح الرب البطريرك الجديد حكمة وقوة ليقود الكنيسة بالحق والمحبة.

كل وتحيص نوشب شو كانك روحاناي وألاي لخزاري تعاند مرعي تاخد لا موما ودلا طنشان رعي

اللهم أعطينا الصالحات وما نحنا كل النافعات، إليك نتضرع ومنك نطلب أن تزود هذا الراعي الذي ميزه لنا روحك واختارته بنعمتك بالسلاح الذي لا يغلب لقوتك المنتصرة على الكون، وأن تشدد نفسه بعطاياك الروحية والإلهية لكي يدبر رعيتك بلا لوم وبلا مذلة ومذمة، فينظم باهتمام ويحفظ بنقاء ويدبر ويعتني. وأعطنا وأهدنا أن نكون معه روحا واحدا بالوفاق الواحد الكامل للمحبة التامة وللإكرام بتقربنا منك يا رب الكل، الآب والابن.

يرتل الجوق الآن المزمور 61 ومطلعه: اللهم استمع إلى صلاتي وأصغي إلى طلبتي. في هذا المزمور ترفع الكنيسة صلاتها بتضرع وثقة إلى الله الذي يسمع أنين شعبه ويحفظ خدامه في الشدائد، كما تعبر رسامة البطريرك عن اتكال الكنيسة الدائم على نعمة الرب لا على القوة البشرية. لذلك يرتل المؤمنون هذا النشيد ابتهالاً لكي يعضد الرب البطريرك الجديد ويثبته في خدمة الإيمان والوحدة والسلام.

الملك العلي المجيد، يا من يصنع كل شيء في السماء والأرض حسب إرادته، وضابط الكل ومدبر كل شيء بقوة إشارته التي لا تقهر،

ورفرفة روحك على هذا المنتخب الذي عضدته نعمتك. اجعله أن يحيا حياة فاضلة وطوباوية ليعلن باسمك حكمة عدالتك ومعرفة حقيقتك، فيوزع بصلواته وزنات الفضة الروحية لإكمال الخدمة ولبنيان جسد الكنيسة لخلاص حياتنا يا رب الكل، الآب والابن والروح

0: بالتاجي المعروف لا المدرك بالحواس الذي به تتوج يا ربنا وإلهنا الآباء البطارك الظافرين. توج قديسك هذا الذي منحته كنيستك المختارة كمال السلطة ليدبر ويعيل شؤون الرئاسة الشاملة التي لها، ولتحطه قوتك العجيبة إحاطة كاملة لكي تستكمل الواجبات بيديه وتتم الأعمال الصالحة بواسطته. يا رب الكل، الأب والابن والروح القدس إلى الأبد.
1: يرتل الجوق الآن المزمور 122 ومطلعه: إليك رفعت عيني يا ساكن السماوات. في هذا المزمور ترفع الكنيسة عينيها نحو الرب، لذلك يتوجه الأسقف المترأس إلى المذبح ليقدم السجود ويطلب العون الروحي من الله، ويبقى ساجداً حتى نهاية المزمور.

نستمع الآن إلى نص من الإنجيل المقدس الذي يعلن فيه السيد المسيح تأسيس كنيسته على الصخرة. أثناء قراءة الإنجيل يلتفت البطريرك المنتخب نحو الشعب موجها نظره نحو منبر إعلان الكلمة، فلنقف جميعا خاشعين لسماع الإنجيل المقدس الذي يتلوه علينا سيادة المطران بشار وردة، مطران أبرشية أربيل.

Amen.

يضع كبير الأساقفة يده اليمنى على البطريرك الجديد، رافعا يده اليسرى بشكل تضرع، ويتلو صلاة الروح القدس، بينما يضع بقية الأساقفة يمينهم على ظهر البطريرك متضرعين إلى روح القدس ليحل عليه ويمنحه مواهب تؤهله لحالته الجديدة، ويرافقه ويسنده في مهمته الجليلة في تدبير كنيسة المسيح. إن وضع اليد هو علامة على حلول الروح القدس وعلامة على الشركة الأسقفية، لذلك ينبغي النهوض والوقوف خاشعين عند تلاوة هذه الصلاة المهمة. خلالها يتلو الأركذياقون رئيس الخدمة المنادات التالية للشعب: ارفعوا أفكاركم إلى العلا واطلبوا المراحم من الله الحنان من أجل الأسقف ماربولوس الذي يرسم ويكرس ويكمل جاثاليقا بطريركا لأم كنائس المشرق التي أفرز لها، صلوا لأجله. ويهتف الشعب قائلا: يا أزاذق، أي يليق ويجب.

0: الله العظيم الذي هو الكنيسة المقدسة بوصية الله الآب الحق وبإرادة ابنه الحبيب ربنا يسوع المسيح وبمصادقة الروح المعزي بالكلمة الحية التي لا تموت تلك التي أعطى آباؤنا القديسون هذه الموهبة المجدة البطريركية لهذا الكرسي المقدس في هذه الكنيسة العظمى كوخي التي في مدينة ساليق وقتيسيفون نقترب نحن أيضا عبيدك المخلودين والبائسين والضعفاء ونسأل بالصلاة وبالتضرع أن هذه الموهبة الروحية هي البطريركية أن تحفظ بيد الرحمة لدى هذا المدبر الذي أفرز ليجلس على هذا الكرسي المقدس إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح وأن نكون نحن معه بالروح في كمال واحد دون انقسام ومن عبده بلا غش كل أيام حياتنا وليحفظ المسيح ربنا هذا المدبر من جميع المقاومين ولينجيه من جميع الضيقات وليظهر رحمته الظفر وليعبد بدلاله الرب القويين وليكن متسلحا بقوه الروح القدس لكي لا يهزم امام اعداء الحق نعم يا ربنا والهنا احفظ لعبدك هذا الموهبه البطريركيه هذه التي هي لك والتي انت اعطيتها له واحفظ لنا ايضا هذه الوحده معه كعهدك الصادق مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ومع كنيستك المقدسه كلها نعم امين يا رب يا رب ان الكمال من عندك هو ولتكن نعمه ومعونه مراحمك على كنيستك وشعبك الذي اخترته لك كل ايام الدهر
1: الآن وكل آن وإلى الأبد
2: آمين. يوشح البطريرك بكامل حلته الحبرية والتي تتكون من قميص أبيض والهرار والزنار والغفارة وصليب يلبسه على صدره يرمز إلى دربه الشاق وخاتم بإصبعه يدل على سلطته وأمانته وتاج على رأسه يشير إلى سلطة التعليم وملوكية ومجد من دعاه وصولجان يرمز إلى الرعاية الأبوية وصليب بيده ليبارك به رعيته ويذكرهم بالخلاص الذي تحقق بموت المسيح وقيامته.

التطرس والتقص واستملي باولوس العودة رابا بطريركوثة بعيتا قديشة كوخي

الآن يقوم مترأس الاحتفال سيادة المطران أنطوان أودو مع المطرانين المعاونين بتجليس الباتريارك على الكرسي الباترياركي كعلامة ظاهرة على تسلم الخدمة. وفي ختام الرتبة يجمع الأركيدياقون صولجانات الأساقفة، ويبقى الباتريارك حاملا الصولجان عصا الرعاية، فهو راعي رعاة الكنيسة الكلدانية جمعاء، وبحضوره لا يحمل الأساقفة صولجاناتهم ويقدمون له الاحترام والطاعة.

0: يتلو الآن غبطة أبينا البطريرك ماربولوس الثالث نونا الصلاة التالية.
1: نشويت مار الحلاشة عودة فالعلم شوي الخكري بيباث الشملاية في غرطة ذي معليتة أحصى

معروفك حل طيبوثك صياد رحمك العالمين آمين.

يتفضل الآن صاحب النيافة الكاردينال كلاوديو جوجاروتي رئيس مجمع الكنائس الشرقية لسامي الوقار لإلقاء كلمته.

0: questo è un giorno storico per la Chiesa caldea e per la Chiesa universale. È un giorno storico anche per questa nobile terra d'Iraq. Attorno a lei, beatitudine, in questa solenne intronizzazione quale patriarca di Baghdad dei Caldei, sono raccolte le più alte autorità ecclesiastiche, cattoliche e di altre confessioni, esponenti di altre religioni, autorità civili, rappresentanti di istituzioni diplomatiche e sociali. E questo non soltanto per la solennità dell'atto che stiamo compiendo, ma per onorare la storia di un popolo e di una Chiesa. Sono lieto di essere presente anch'io a nome del Santo Padre Leone XIV per esprimerle il suo augurio, la sua solidarietà nell'impegno a vivere nella piena comunione e nel sostegno fraterno per il bene di tutti.
1: صاحب الغبطة إنه ليوم تاريخي للكنيسة الكلدانية وللكنيسة الجامعة، وهو أيضا يوم تاريخي لهذه الأرض العريقة، أرض العراق. فحول غبطتكم في هذه المراسم الاحتفالية الجليلة لتنصيبكم باتريركا على بغداد للكلدان، يجتمع كبار السلطات الكنسية من كاثوليك ومن طوائف أخرى وممثلو الديانات المختلفة والسلطات المدنية ومندوبو المؤسسات الاجتماعية والدبلوماسية، وذلك ليس فقط من أجل جلالة الاحتفال الذي نقوم به اليوم، بل أيضا إكراما لتاريخ شعب ولتاريخ كنيسة. وإني لسعيد أن أكون حاضراً أنا أيضاً باسم الأب الأقدس البابا ليون الرابع عشر لأعبر لغبطتكم عن تهانيه وعن تضامنه في الالتزام في العيش بالشركة الكاملة وعن دعمه الأخوي من أجل خير الجميع. إن الكنيسة الكلدانية تحمل تاريخاً مشحوناً بالسر ومدهشا في جوانب كثيرة، فهي كنيسة الرسل وخلفائهم الأولين، تستمد جذورها مباشرة من أرض يسوع، وهي أرض رسولية بامتياز بلغت أقصى أطراف العالم مبشرة بإنجيل المسيح لشعوب متنوعة، وكثيرا ما أثمرت كرازتها ثماراً غزيرة. وهذه الرسالة التبشيرية لم تنبع من سلطة سياسية، بل إن السلطات السياسية نفسها كانت تبدي إعجابها بقوة إقناعها الفائقة وبغنى تعاليمها وبرقي ثقافتها وبنقاء سيرتها، حتى إن هذه الكنيسة استطاعت في أطر ممالك لم تكن في الغالب مسيحية أن تجعل أبناءها يتبوؤون أرفع المناصب لما كانت تلهمه من ثقة واحترام. وذلك كله كان قبل وصول رجال الكنيسة الغربية الذين جاءوا مندهشين من قوة أبنائكم وعمق تأثيرهم. فقد نمت هذه الكنيسة أيضاً على الصعيد المؤسساتي وأنتجت فكراً فلسفياً ولاهوتياً رفيع المستوى في الأديورة والمراكز التعليمية الشهيرة التي حظيت بالتقدير عن استحقاق من خلال جهود المترجمين للكتابات اليونانية القديمة، فكانت بذلك جسراً بين العالم الشرقي والعالم الأوروبي، إلى جانب مترجمين عرب معروفين ناقلة إليه تلك الثقافة العريقة التي اقتدى بها وتأثر بها العالم الروماني أيضاً. ولاحقاً بعض أكبر لاهوتي الكنيسة الكاثوليكية الغربية، وما تزال كنائس جنوب الهند حتى اليوم شاهداً حياً على أن بصمة كنيستكم قد أسست واحدة من أغزر الجماعات المسيحية وأكثرها جاذبية في العالم. أما الاستشهاد فهو عنصر آخر جوهري في تاريخكم، شهادة بطولية من دون ادخار للحياة البشرية، بثبات وأمانة حتى الأزمنة القريبة. والآن حضوركم هو أكثر انتشاراً في أراض مختلفة من العالم بسبب عدم الاستقرار الذي يصيب شرقنا الأوسط الجريح والعزيز، وهو حضور يلقى الترحيب والتقدير ويثير الإعجاب بقدرته على التأقلم مع البيئات والظروف الجديدة، وبذات الوقت متشبث بقوة بجذوره العميقة وتاريخه العريق وتراثه الأصيل. إنه لمن المؤثر بعمق أن نكون حاضرين اليوم في هذا الحدث الذي يوكل فيه الروح القدس إليكم خدمة الأب والرئيس للكنيسة الكلدانية. فقد أودع بين يديكم كل هذا التراث الهائل الذي يحفظ اليوم على حد تعبير الرسول في آنية من خزف بسبب هشاشة الأوضاع العامة في البلاد، وخصوصاً في هذه المنطقة التي تقع فيها. إن أساقفتكم الذين اختاروكم والكهنة والرهبان والراهبات وكل هذا شعب الله الرائع ينظرون إليكم بثقة كاملة، لأنهم يرون في استمرارية الخدمة التي أسندت إليكم يد الله الأبوية التي لا تتخلى عمن هم له. إننا نطلب من غبطتكم الأمانة لتقاليد كنيستكم هذه والفرح بمشاركتها مع سائر الكنائس ومع جميع التعبيرات الدينية من أجل شهادة تجعل العالم أكثر صلاحاً وأتم هدوءاً وأوفر رجاءاً وأقدر على النمو، وفوق كل شيء أكثر توجهاً بخشوع نحو ملكوت السماوات ونحو مجيء ربنا يسوع المسيح عندما يأتي في المجد ليطوي سجل التاريخ ويسلمه إلى يدي الآب. إن الطقوس والتعليم المسيحي وشهادة المحبة والتضامن الحي مع الفقراء والتنشئة الثقافية والروحية للإكليروس والرعوية القائمة على الحضور الدائم وسط مؤمنيك كأب وأخ محب وساهر بحق، وإعطاء الأولوية المطلقة لبشارة الإنجيل فوق أي مصالح بشرية أخرى وإن كانت مشروعة، لكنها تصبح خطرة إذا وضعت في المقام الأول. كل ذلك يشكل تحدياً روحياً ونسكياً قبل أن يكون تحدياً تنظيمياً أو سياسياً. أحبوا مؤمنيكم هؤلاء يا صاحب الغبطة، فهم عائلتكم. احفظوهم في الأحضان الروحية بصلاتكم اليومية وفي رعايتكم اليومية أيضاً بالاهتمام والتضامن. إنهم يريدون أباً ومعلماً، لكنهم يريدون فوق كل شيء مثالاً في القداسة، وليس هم وحدهم، بل إن الكنيسة بأسرها تنظر إليكم اليوم كفرصة استثنائية لربيع جديد يمنح العالم ذلك الانبهار المملوء امتناناً الذي جعل شعوبا كثيرة في الماضي تقبل شهادتكم حتى في الصين والهند، وتصبح معكم طالبة لوجه الآب أبي كل رحمة. صاحب الغبطة، إن شعبكم شعب يتسم بعمق ديني كبير، وبدفء حضوركم هناك حاجة إلى أن تجعل الحياة الجديدة تتفتح، وأن تعطي للقلوب التائهة العزاء، وأن تشجع الجميع على سلوك طرق جديدة من خلال تجسيد غنى التراث في احتياجات الحياة اليومية وتحدياتها المعاصرة. وإلى هذا يتطلع شبابكم بخاصة بكثير من الثقة. إن الأب الأقدس يتمنى لغبطتكم فيما ينتظركم في روما للاحتفال العلني بالشركة الكنسية التي منحكم إياها، أن تحفظوا في تواضع عميق ملء السلطان، لتظهروا حناناً رحيماً للابن الشاطر فيجد الشجاعة ليعود إلى الأب ويرجع من حياة التبذير. إننا لا نريد ولا يجوز لنا أن نقبل أن يغبو صوت الكنيسة الكلدانية بسبب الظروف التاريخية أو السياسية، بل نريد أن تكون هذه الأرض المقدسة أكثر من ذي قبل، مقصداً للحج لا إلى الأماكن المقدسة وحسب، بل أيضاً إلى جماعات تعطي الإلهام والإعجاب بأمانتها للمسيح. وهذه الكلمات ليست لهذه المناسبة، بل هي نابعة من اليقين بأن كل ذلك ممكن، لأنه محفوظ مسبقاً في قلوب مؤمني هذه الكنيسة وفي خدمة أسلافكم. ولتكن خدمة الإكليروس والرهبان والراهبات مثل عمل البستاني الذي يعتني بحديقته من دون حسابات أو طموحات أو زيف، بل بشفافية كاملة في السيرة وفي الوسائل حتى المادية منها. وعليكم يا صاحب الغبطة، نستنزل بركة الله الدائمة ونفحة الروح القدس الذي كان آباؤكم القدماء أعظم منشدين له، وفوق كل شيء الحضور اليومي للمسيح المصلوب والقائم، الرب الوحيد للتاريخ والحياة، وديان العالم والأخي في الإنسانية.
0: Santa Sede rimane al suo fianco, a sua disposizione, pronta a collaborare per tutto quanto possa essere utile a rinforzare ciò che aiuti questa Chiesa a compiere ancora una volta la sua missione, che non è riservata a un territorio ristretto, ma che anche a causa della presente diaspora continua a diffondersi e ad essere il nucleo di ispirazione per tanti popoli e per tanti individui. Perché questo accada, noi preghiamo ardentemente Dio affinché custodisca le sue intenzioni e il suo spirito di servizio nella fedeltà al successore di Pietro, nella piena collegialità di un'esperienza sinodale così ricca nelle chiese d'Oriente, nella collaborazione paterna e amorosa, soprattutto dei vescovi che si sentono responsabili non della piccola o grande porzione loro affidata, ma della Chiesa intera come successori degli Apostoli. Ci auguriamo che possiate vivere con tanta fraternità, con tanta disponibilità, con tanta ammirazione reciproca, allontanando piccole o grandi cause di opposizione e di polemica e vivendo invece la pacificazione che nasce proprio da quella Eucaristia che rimane la fonte di ogni buona azione e di ogni autentica speranza. Amen.
1: إن الكرسي الرسولي يبقى إلى جانبكم وفي خدمتكم مستعدا للتعاون في كل ما من شأنه أن يكون ذا فائدة ليعزز كل ما يعين هذه الكنيسة لتتم مرة أخرى رسالتها التي لا تنحصر في رقعة جغرافية ضيقة بل تستمر بفعل هذه الشتات الحاضرة أيضاً في الانتشار وفي أن تكون منبع إلهام لشعوب وأفراد كثر. ولكي يتحقق ذلك نصلي بحرارة إلى الله ليحفظ نواياكم وروح خدمتكم في الأمانة لخليفة بطرس وفي الشركة الأسقفية الكاملة وفي خبرة سينودالية غنية جدا في كنائس الشرق وفي التعاون الأبوي والمحب خصوصا من قبل الأساقفة الذين يرون أنفسهم مسؤولين لا عن الجزء الصغير أو الكبير الموكول إليهم فحسب بل عن الكنيسة بأسرها بوصفهم خلفاء الرسل. ونرجو أن تحيوا بأخوة عظيمة وبكل استعداد وبكثرة الإعجاب المتبادل مبعدين كل أسباب المعارضة والجدل صغيرة كانت أم كبيرة وأن تعيشوا بدلا من ذلك تلك المصالحة التي تنبع أساسا من الأفخارستية والتي تبقى منبع كل عمل صالح وكل رجاء حقيقي. آمين.

يتفضل الآن غبطة أبينا البطريرك مار بولس الثالث نونا لإلقاء كلمته.

شماوة وورا روح القدس العلمين. لا تخف آمن فقط شوحة ويقارة قبل طيبوثة وثوديثة لالاها آوى ماريكول ولوري ماراني شو عمشي حمريمة والروحي حية وقديشة كل زوني وعداني وليالتي دورة يحيذايا مريم ثلتا قدشتا والخلن شليحي طواني يتي رايث مارتو مشليحة مرأدي ومرماري والخلن آواهاثا وأمي ويلوذي مهيمني الزونا دعور والقائم والعيتا قدشتا قاثوليقي وعيتا كلذيتا قدشتا وموارختا والخلهن عيداثا والخل حذ منخن أيلين دثنان بهانا عمرة وهيكلا قديشة أصحاب القداسة والنيافة والغبطة والسيادة الموقرون الآباء الكهنة الأفاضل الرهبان والراهبات الأعزاء المؤمنون الكرام الجملة القصيرة التي ينطق بها الرب يسوع لرئيس المجمع لا تخف آمن فقط لم تكن مجرد عبارة تعزية عاطفية بل كانت دعوة جذرية إلى تحول داخلي من منطق الخوف إلى منطق الإيمان. الخوف في هذا النص ليس مجرد شعور إنساني طبيعي أمام الخطر بل هو تعبير عن حدود الإنسان حين يصطدم بواقع الموت والعجز. جاء يائيروس رئيس المجمع إلى يسوع وفي داخله إيمان ما، لكن هذا الإيمان كان ما يزال مشروطا بالزمن. تعالى قبل أن تموت ابنتي. وحين يصل خبر موتها ينهار هذا الإيمان لأن الواقع الظاهر أعلن النهاية. هنا يتدخل يسوع لا ليغير فقط الحدث بل ليعيد تشكيل قلب الإنسان. لا تخف، كأنه يقول له لا تجعل الواقع الظاهر يحدد أفقك ولا تدع خبر الموت يختطف منك الثقة بالحياة التي أنا أحملها. ثم يضيف آمن فقط. هذه الفقط تحمل عمقا لاهوتيا كبيرا. فالإيمان هنا ليس مجرد اقتناع عقلي ولا هو انتظار سلبي لمعجزة بل هو تسليم وجودي كامل. إنه الدخول في علاقة ثقة مع شخص المسيح حتى حين يبدو كل شيء مناقضا لهذه الثقة. الإيمان في هذا السياق هو أن ترى ما لا يرى وأن تثق بما يتجاوز المنطق البشري، هو أن تبقى ثابتاً عندما تتزعزع كل الضمانات، هو أن تقبل أن الله يعمل حتى في صمت الموت. هذا النص يدعونا نحن أيضاً إلى مواجهة مخاوفنا العميقة، الخوف من الفشل، من المرض، من فقدان الأحبة، بل وحتى من فقدان المعنى. الرب لا ينكر هذه المخاوف لكنه يدعونا إلى عدم الخضوع لها، لأن الخوف إذا ترك دون مواجهة يتحول إلى قوة تغلق الإنسان على ذاته وتمنعه من رؤية عمل الله. حين نقول إن الخوف إذا ترك دون مواجهة يتحول إلى قوة تغلق الإنسان على ذاته فنحن لا نتحدث فقط عن حالة شعورية عابرة بل عن مسار داخلي يتطور بصمت داخل النفس.
الخوف في بدايته غالبا ما يكون رد فعل طبيعي بل احيانا ضروري، لكن المشكلة لا تكمن في وجود الخوف بل في الاستسلام له دون تمييز او مقاومة. عندها يبدأ الخوف بالتحول من إحساس إلى منطق حياة. في هذه المرحلة لا يعود الإنسان يرى الواقع كما هو بل كما يمليه عليه خوفه، فيبدأ بتفسير كل شيء انطلاقاً من القلق. المستقبل يصبح تهديداً، الآخر يصبح مصدر خطر، وحتى الله قد ينظر إليه كغائب أو صامت. وهنا تبدأ عملية الانغلاق الداخلي، فالإنسان الخائف يميل إلى الانكماش، لا يغامر، لا ينفتح، لا يثق، يبحث عن الأمان بأي ثمن حتى لو كان هذا الأمان وهميا، ويفضل السيطرة الضيقة على الانفتاح الحر. لكن الأخطر من ذلك هو أن هذا الانغلاق يحجب عنه رؤية عمل الله، لأن عمل الله غالبا لا يأتي ضمن حساباتنا المسبقة ولا ضمن ما نعتبره آمنا أو مضمونا. الله يعمل في المفاجأة، في الضعف، فيما يبدو مستحيلا. أما الإنسان الخائف فهو يبحث فقط عما يؤكد مخاوفه لا عما يكشف حضور الله، فتصبح عيناه مهيئتين لرؤية الخطر لا النعمة، وسمعه مهيئ لسماع الأخبار السيئة لا الكلمة التي تعطي الحياة. وهكذا شيئا فشيئا يدخل الإنسان في نوع من العمى الروحي. الله يعمل لكنه لا يراه، الله يتكلم لكنه لا يسمعه، ليس لأن الله غائب بل لأن الخوف ملأ كل المساحة الداخلية. وهنا نفهم لماذا يقول الرب يسوع لا تخف آمن فقط، كأنه يفتح نافذة في هذا الانغلاق ويعيد توجيه القلب من الداخل. فالإيمان في جوهره ليس فقط ضد الشك بل هو أيضا ضد هذا الانغلاق الذي يسببه الخوف. الإيمان هو خروج من الذات من دائرة القلق نحو الثقة بشخص حي. في النهاية كلمة المسيح ليايروس هي أيضا كلمة لنا، لا تدع الخوف يكتب الفصل الأخير من قصتك. الإيمان هو الكلمة الأخيرة. استنادا على هذا التأمل في مقولة ربنا يسوع، وفي هذا اليوم المبارك الذي هو جمعة الذهب في طقسنا الكلداني، وهو تذكار الأعجوبة الأولى للرسل حيث قال مار بطرس للرجل المقعد الذي كان يطلب الصدقة في باب الهيكل: لا فضة عندي ولا ذهب ولكني أعطيك ما عندي، باسم يسوع المسيح الناصري امشي. على هذين الأساسين أبدأ رسالتي كباتريارك وأب لكنيستنا الكلدانية، بثقة رغم وجود الخوف، بإيمان رغم معرفتنا بالتحديات، بانفتاح للجميع رغم إغراءات الانكماش والانغلاق. اليوم أستلم هذه الرسالة والمهمة الكبيرة بتواضع عميق وبشكر كبير، أولاً لله الذي أنعم علي دائماً بنعمه وبركاته، ولكنيستي الكلدانية التي أفتخر بالانتماء لها وبأنني ولدت وتربيت ونشأت فيها في طقوسها الرائعة وألحانها الجميلة
وكلمات تراتيلها العميقة ومؤمنيها الطيبين الغيورين على إيمانهم. أود أن أشكر من كل قلبي كل الحضور الكريم، سواء من أنسى ربرندسيما كاردينالي كلاوديو كوجرتي بريفيتو ديلي كاسترو per le chiese orientali. Grazie mille, Eminenza. Ashkuru bi shaklin kabir ghittat al patriark al kardinal Mar Louis Sacco al kulli al tuba wal wiqar al على خدمته الطويلة في كنيستنا والتي أعطى لها معظم سنوات حياته بغيرة وشغف، مع صلواتنا له بأن ينعم بسنوات الراحة والاستقرار والصلاة بعد تعب الطريق الطويل. شكرا جزيلا سيدنا. أشكر أيضاً سعادة السفير البابوي سو إتشيلنسا أرشيفيسكوفو ميروسلاو واروسكي نونسيو أبوستوليكو إن إيراك. قد يشوثد باتريركا مرأوة ليثايا باتريركا دعيتا مذن حداث ورايه بعراق وبثيول كلانا إيقارا ورمرانا. قد يشوث الباتريركا مارجي ورقي ستليثايا يونان باتريركا دعيت المذنحة عتقتا بعراق وبثيول كلانا إيقارا ورمرانا. قداسة الباتريرك مارغناطيوس أفرام الثاني باتريركو أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس السامي الوقار والاحترام. عرفت اليوم أنه ذكرى رسامة سيدنا مارفرام ذكرى أي ذكرى سيدنا غبطة الباتريارك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي باتريارك الكنيسة. باتريارك الكنيسة المارونية الأنطاكية السامي الوقار والاحترام. غبطة الباتريارك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان باتريارك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية السامي الوقار والاحترام. غبطة الباتريارك يوسف العبسي باتريارك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك السامي الوقار والاحترام. غبطة الباتريارك روفائيل بدروس الحادي والعشرون من أسيان باتريارك الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية السامي الوقار والاحترام. غبطة الباتريارك الأنبا إبراهيم إسحاق سدراك باتريارك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك السامي الوقار والاحترام. المتروبوليت غطاس هزيم ممثلا عن قداسة الباتريارك يوحنا العاشر اليازجي باتريارك الكنيسة الروم الملكين الأرثوذكس السامي الوقار. الشكر من القلب لكل السادة الأساقفة الأجلاء من مختلف الكنائس على حضورهم بيننا في هذا اليوم المبارك. شكر من القلب بشكل خاص لإخوتي الأساقفة الأجلاء أعضاء المصف الأسقفي الكلداني الذين انتخبوني ليكون باتريركا لهذه الكنيسة الرائعة والعريقة بتاريخها وحاضرها
وإن شاء الله بمستقبلها، والذين بيّنوا خاصة في السينودس الانتخابي الأخير أنهم موحدون في حبهم لكنيستهم أكثر من أي شيء آخر أو أي اعتبار بشري. أشكركم إخوتي الأعزاء، وأطلب صلواتكم وأخوتكم لنسير معا في خدمة كنيستنا. أشكر كل الأساقفة الكلدان المتقاعدين والذين لم يستطيعوا الحضور لظروفهم الخاصة، الذين رافقونا بصلواتهم طالبا لهم الصحة والاطمئنان والراحة في حياتهم، ومع رجائي بأن يصلوا من أجلي باستمرار. والشكر موصول بشكل خاص لسيادة الحبر الجليل مار أنطوان أودو السامي الوقار الذي ترأس حفل التنصيب، ولسيادة الحبر الجليل رمزي قرمو، ولسيادة الحبر الجليل ميشال قصارشي، ولسيادة الحبر الجليل مار حبيب النوفلي المدبر الباترياركي في فترة شهور الكرسي الباترياركي. ربنا يديم نعمه عليكم باستمرار، ونحن ممتنون لخدمتكم في كنيستنا الكلدانية. الشكر لكل الكهنة في كنيستنا الكلدانية الأبطال الذين يعيشون الإيمان مع واقع الناس، وهم في ساحة الخدمة العملية يحققون الإيمان ويعيشونه مع المؤمنين. شكرا لكم، وربنا يبارككم. الرهبان والراهبات الأعزاء، أنتم ملح الكنيسة الذي يعطي القوة والطعم لروحانيتها واستمرارية مسيرتها الإيمانية بعمق وصمت وارتقاء متواصل نحو السماء. شكرا لكم من القلب. شكرا من القلب لأبرشية القوش الكلدانية

التي ولدت وترعرعت فيها شكرا من القلب لكل الذين هم جزء من هذه الأبرشية العريقة. شكر لكبير لأبرشية الموصل الكلدانية التي خدمتها لمدة 4 سنوات ولكل أبنائها أينما كانوا، والذين علاقتي معهم عميقة وقوية وستظل بعون الرب دائما هكذا. مع صلاتي بأن تزدهر دائما الأبرشية براعيها الجليل مار ميخائيل نجيب ويعم عليها الاطمئنان والسلام الدائم. أشكر بشكل كبير أبرشية مار توما الرسول في استراليا ونيوزيلندا بكهنتها وراهباتها وكل مؤمنيها الأعزاء. لقد كانت سنوات جميلة قضيناها معا بالخدمة والصلاة والتعليم والمسيرة الإيمانية والإنسانية. أشكر كهنة أبرشية بغداد على عملهم الدؤوب في الاستعداد لهذه الاحتفالية الجميلة. ربنا يبارككم ويعطيكم القوة لنستمر معا في مسيرة الخدمة. والشكر موصول لكل الذين تعبوا في التحضير لهذا اليوم المبارك من الأساقفة والكهنة والشمامسة والجوقات الأعزاء والمنظمين. ربنا يبارك بكم جميعا. ليس لي كلمات كثيرة تعبر عن شكري لعائلتي، بالأخص لوالدي والدي المتوفى الذي وبشكل خاص والدتي الحنونة الطيبة. تفانيك وحياتك التي لا تعرف غير الصلاة والترتيل والرحمة والهدوء هي سبب كل ما أنا عليه اليوم. أشكرك أمي العزيزة. إخوتي وأخواتي الأعزاء، أنا سعيد بكم وبوجودكم في حياتي. أشكركم من أعماق قلبي وأصلي من أجلكم ومن أجل أزواجكم وأبنائكم وأحفادكم. أصبحتم كثيرين وإن شاء الله يزداد عدد الأبناء والأحفاد. شكر من القلب لكل الحاضرين هنا والقادمين من بعيد ولكل من يتابعنا ويصلي معنا. ربنا يبارك بكم جميعا. اسمحوا لي الآن أن ألخص بعض ملامح المرحلة المقبلة التي سنباشر بها بعون الرب من الآن، وأتمنى أن أقدر على تحقيقها بمساعدتي وبمعية الجميع من الأساقف والكهنة والمؤمنين، لأن شخصاً واحداً لا يستطيع أن يعمل كل شيء لوحده. والنقاط التالية ليست فقط وقبل أي شيء برنامج عمل، بل إيمان وقناعة راسخة. أولاً الوحدة في الكنيسة. إن واحدة من الوصايا الأساسية للرب هي أن يكونوا واحداً، وعليه فإن الوحدة في الكنيسة هي ضرورة قصوى، كون الإيمان يتجسد بشكل عميق في أعضاء الكنيسة الموحدين. إن كنيستنا الكلدانية واحدة تحتضن مؤمنيها بكل أطيافهم. الوحدة في كنيستنا ليست وحدة الأفكار والمواقف، لأن هذه ممكن أن تتباين، بل وحدة الأهداف، وأعني إمكانية العمل على تحقيق كل ما نقوله كونه غاية وجودنا كمؤمنين. كل ما سأقوله لن يتحقق إذا لم نتحد على كون أهدافنا في هذه المسيرة معا هي واحدة، وأعني عيش حياة الرب يسوع في تفاصيل الحياة اليومية وفي عملنا كمسؤولين ورعاة،
وأيضا المؤمنين أعضاء الكنيسة. هذا الهدف الواحد هو أساس وحدتنا، وهو أيضا غايتنا التي نسعى إليها دائما بشكل بسيط من دون تعقيد. إنها البساطة التي تعطي عمقا، والسهولة التي تنتج استمرارية الفعل المؤثر. إن وجود كنيستنا الكلدانية واستمرارية هذا الوجود في الشرق وخصوصا في العراق هو أساسي وجوهري لبقائنا ككنيسة وكشعب عريق ذي تاريخ وحضارة موغلة في القدم. وسنعمل كل ما بالإمكان لتثبيت هذا الوجود في بلدنا العراق وبلدان الشرق كذلك، وذلك بالعمل في مختلف المجالات لنعطي لمؤمنين مضمون رسالة الكنيسة، وهو التقديس والتعليم والتحقيق العملي لذلك في الحياة الاجتماعية من خلال دعم حقوقهم ووجودهم في هذه الأرض. أبناؤنا في العراق والشرق، أنتم ملح لكنيستنا ولهذه الأرض. وجودكم هنا هو رسالة بحد ذاته وتعبير عن استمرارية وجود كنيستنا في المنشأ الأصلي لها. مع هذا، كنيستنا في بلدان الانتشار يلزم النظر لها كنعمة وليس كنقمة. إنها رسالة وليس فقط استنزافاً للداخل. إن وجود أبنائنا الكلدان في بلدان الانتشار هو رسالة جديدة لتلك البلدان. يجب أن نرى الكنيسة كمرسلة للتبشير أو إعادة التبشير من جديد للمجتمعات التي هي بحاجة لإعادة نقل رسالة الإيمان لها بالحماس والقوة التي يتميز بها إيماننا المشرقي. أبناؤنا في بلدان الانتشار، انظروا لوجودكم في هذه البلدان كرسالة. أنتم مرسلون لتعيدوا تثبيت أهمية وقوة الإيمان في هذه البلدان التي تفقده بسهولة. من أجل ذلك علينا أن نتواصل ونترابط أكثر، ونجعل خيرات الداخل والخارج في تمازج وتفاعل، كي نعيش إيماننا كوحدة كنسية فاعلة ومؤثرة، وخاصة للأجيال الشابة في الداخل والخارج، وبشكل مركز للإكليروس الذي يجب أن يشعر ويعيش كأنه جزء من جسم كبير ذي أصل مشرقي ووجود تاريخي وحاضر في الشرق، وليس كيانا منعزلا منغلقا لوحده. وعليه فإن تقوية الداخل من خلال مبادرات من الخارج يجب أن يكون أمام أعيننا دائما، ونعمل على تحقيقه بترتيبات عملية تخص الإكليروس والمؤمنين كذلك. ثانيا، الحياة الروحية والعمق الإيماني. إن حياتنا اليوم لم تعد تحتمل أن نعيش الإيمان كميراث متناقل فقط، أو كنقطة ارتكاز لإظهار هوية ثقافية واجتماعية مختلفة، بل يجب أن نعمل بقوة من أجل أن يكون لنا حياة روحية عميقة في جذورها، كبيرة في تأثيرها على الأفعال الخارجية، مؤثرة في المحيط الخارجي. هناك حاجة كبيرة للتعمق في الإيمان كمعنى للحياة، وليس فقط كتعليم يتضمن وصايا وتوجيهات أخلاقية. حين نتلمس في الإيمان المعنى العميق المؤثر، تتغير الحياة وتصبح أكثر فرق كمعنى للحياة، وليس فقط كتعليم يتضمن وصايا وتوجيهات أخلاقية. حين نتلمس في الإيمان المعنى العميق المؤثر، تتغير الحياة وتصبح أكثر فرحاً وأقوى تأثيراً في الشرق.

ملامح هوية لاهوتية مشرقية كاثوليكية خاصة بنا. إننا لا نتجه نحو فقط نحو هدف واحد، بل ننطلق من أساس واحد. يلزمنا العمل على الأساس الذي ننطلق منه. عملنا ليس أن نوجه الآخرين نحو هدف معين فقط، بل أن نجعلهم يتلمسون أساس حياتهم، فيتذوقون طعماً مختلفاً للحياة يجعلهم يسيرون بقوة واندفاع نحو الهدف، كما فعل آباؤنا العظماء في مسيرة تاريخ كنيستنا. ثالثاً، الكليروس والتنشئة الدائمة. قبل أن أتكلم بهذه النقطة، أود أن أقول لكهنتنا الأعزاء: أنتم أبناء أحباء عزيزون علينا وعلي شخصيا، وقبل كل شيء سيكون هناك اهتمام بكم بحياتكم كأناس مهمين وكخدام في الكنيسة، مثلما كلنا خدام الكنيسة، وأيضا كشركاء أساسيين في كل أبعاد وجوانب الكنيسة. تحدياتكم ومسيرة حياتكم وخدمتكم هي من أولى اهتماماتي في هذه المسيرة التي سنسيرها معا. أنتم لستم موظفين للعمل، بل رسل وبشر مهمون وأساسيون في جعل الكنيسة حية في العالم. لذا من الضروري والأساسي أن تنظروا لحياتكم كجوهرة يجب أن تشع بنور المسيح في كل أبعاد هذه الحياة، وليس بجزء وظيفي أو خدمي منها. الحاجة الكبيرة اليوم هي الاهتمام الجدي والأبوي بالكليروس كهنة ورهبانا وراهبات. حينما أقول جدي، أقصد التزاما تاما برؤية الكليروس كشركاء في الرسالة الكنسية، وليس فقط منفذين للتوجيهات، كرفاق مسيرة وليس موظفين في مؤسسة، كمرسلين وليس كمكملين للواجبات أو خداما للطقوس فحسب. بقولنا ذلك، فإننا نركز على مسؤولية أكبر للإكليروس ومطالب أعمق، وخصوصا التنشئة العميقة المستمرة. سيكون هناك تركيز أكثر على النوعية أكثر من العدد، اهتمام كبير بشخصية الكاهن أكثر منه بصورته الخارجية، وهذا يعني التزاما أكبر، مطالبة بالتزام أعمق في كل الجوانب، والارتكان إلى القوانين والتعليمات الكنسية في كل المجالات. التنشئة تبدأ من المعاهد الكهنوتية التي سنوليها اهتماما خاصا. نجعل المعهد الباترياركي الكهنوتي بشكل محدد مؤسسة تعليمية تربوية متميزة بكادر إدارتها المتنوع والمهني، وبمسيرة التنشئة بكل جوانبها وأبعادها، وبربطه بقوة في الأبرشيات وحياة الخورنات الرعاية في الداخل والخارج. وسنعمل على أن يكون في خدمة الكنائس الأخرى الشقيقة، لتكون مسيرة العمل الكنسي من البداية مؤسسة بشكل صحيح. رابعاً، المؤمنون والشباب مصدر قوة. كنيستنا حية بمؤمنيها وبكل الكوادر التي تعمل بقوة وغيرة في مختلف نشاطاتها وفعالياتها. الشمامسة والشماسات، معلمو التعليم المسيحي، الجوقات، مسؤولو وأعضاء النشاطات والأخويات، وأعضاء المجالس الخورنية والأبرشية، المتطوعون الأحباء الذين ينظفون الكنائس بغيرة وفرح ومحبة، وكل المتطوعين الآخرين، أنتم تجعلون الكنيسة حية وواقعية وتسير مع البشر بواقعهم الخاص. علينا أن نقوي كل هذه الشرائح بإعطائها مكانها الصحيح، وجعلها تعرف وتتأكد أكثر فأكثر أن عملها مهما كان في الكنيسة هو رسالة إيمانية قوية.
الكنيسة

ليست في مسؤوليها فقط، بل هي في كل أعضائها، وبالتحديد فيما ذكرتهم أعلاه، أنتم ونحن الكنيسة. الشباب هم قوة الكنيسة وحيويتها. إن شبابنا متعطش للإيمان ولأن يفهم تساؤلاته الكبيرة حول ما يؤمن به وعن الحياة بشكل عام، وبعين الوقت قادر بقوة أن يتغير ويغير حياته حين يثق ويسمع ويصغي إلى محاولة الإجابة عن تساؤلاته. عندها يصبح فاعلا جدا في الكنيسة وفي التبشير بالإيمان بشجاعة كبيرة. ما يحتاجه شبابنا هو أن نبين لهم أن لهم هوية خاصة في إيمانهم، وليسوا فقط مؤمنين. إيمانهم يجب أن يقدم بشكل متجذر في التقليد، بحيث يتلمسون تميزهم عن الباقين. عندها يحبون كنيستهم وتراثهم أكثر من الكبار، ويصبحون فعالة مؤثرين في الكنيسة والمجتمع الذي يعيشون فيه. العموميات لا تشبع، يلزمنا العمل على الخصوصية والتميز، وهذا يأتي بالاستناد إلى التقليد والهوية الخاصة. خامسا، الهوية الخاصة. نحن نعيش في زمن وثقافة عالمية عامة تحاول مسح الهويات، دمج الثقافات، تميع التقاليد والموروثات، وبالنتيجة عدم وجود أسس لأي قيمة ومبدأ إيماني وأخلاقي وسلوكي. سنعمل على أن يكون تقليدنا وموروثنا الكلداني المشرقي أساساً في كل مسيرتنا. نحن لسنا أبناء اليوم فقط، بل إن إيماننا له صبغة وطريقة عيش مشرقية خاصة تعود بجذورها إلى 2000 سنة وأكثر من 2000 سنة ثقافياً وحضارياً. ولهذا طقوسنا ورتبنا ولغتنا الكلدانية هي أساس فخرنا، كونها تصنع منا ما نحن عليه كمؤمنين متميزين. لسنا أفضل من الآخرين، بل متميزين برؤيتهم وهويتهم وطقسهم ولغتهم وطريقة التعبير عن إيمانهم. تقليدنا بكل ما فيه يعطي لإيماننا صورته الحية في عالم اليوم، وهو يعطينا هوية متميزة في عالم انصهار الهويات ومعها انحلال القيم والمبادئ. الحفاظ على التقليد ليس هو عدم اندماج في عالم اليوم كما يقال، بل إن عدم الحفاظ على التقليد والموروث واللغة يجعل أبناء هذا التقليد يفقدون هويتهم التي بها يعبرون بشكل متميز عن إيمانهم المشترك مع الآخرين من أصحاب التقاليد الأخرى. وحين يفقدون الهوية يكون بسهولة فقدان أسس القيم والسلوكيات والغاية أيضاً من الوجود. وحين نقول التقليد فإننا نعني الطقوس، اللغة، العادات، السمات اللاهوتية الخاصة، التعليم الأخلاقي المتميز، الحماسة المشرقية القوية، وغيرها مما تشكل ما نحن عليه. سادساً، الأخوة مع الكنائس الأخرى. قلت الأخوة وليس العلاقة، لأن ما يربطنا ليس هو علاقة بل أخوة. نحن جماعات يربطها الإيمان الواحد بالله وابنه يسوع المسيح وبالروح القدس، لكن بتقاليد وطقوس وثقافات متنوعة جميلة، والتي تجعل من إيماننا مثل حديقة فيها زهور بألوان وروائح جميلة متنوعة. وعليه فإننا إخوة ولسنا فقط في علاقة جيدة، ووجود كنائس بتقاليد مختلفة هو غنى وليس افتقارا، فإيماننا واحد وأهدافنا واحدة. ما يربطنا ينبغي أن يكون أساساً لتعاملاتنا بعضنا مع بعض، لأننا لسنا جزراً متباعدة الواحدة عن الأخرى،
بل قطعا متنوعة في فسيفساء رائعة تعطي شكلا جماليا واحدا شاملا للإيمان. لا تستطيع أي كنيسة أن تعيش بعزلة عن الكنائس الأخرى، وليس هناك كنيسة تستطيع أن تشمل كل شيء فيها. قوة كنيستنا الكلدانية هي بقوة الكنائس الشقيقة الأخرى، وخاصة في الشرق وفي بلدنا العراق، وبالتحديد مع كنيسة المشرق الآشورية والكنيسة الشرقية القديمة، كوننا نمتلك نفس التقليد والتاريخ المشترك، وإن شاء الله المستقبل كذلك. نحن كنائس بجسم واحد، ولن يستطيع أي مؤثر أن يفرقنا. سنعمل على أن تكون كنيستنا دائما قريبة وبخدمة الكنائس الأخرى، وفي أخوة حية تظهر في التعاون والعمل في مجالات معا في مجالات عديدة. والهدف لن يكون من هو الأفضل والأحسن، بل من هو الأكثر خدمة واتضاعا واحتضانا للآخرين. ختاما أود أن أقول بأن العمل الفردي في عالمنا اليوم ليس ممكنا. في إيماننا المسيحي كانت دائما ولا زالت الحياة الجماعية هي أساس مسيرة المؤمنين، وعليه فإن كل ما قيل لن يكون ذا قوة من دون عملنا معا ووجودنا معا. ربنا واحد، ونحن واختلاف رؤيتنا وتقاليدنا وثقافاتنا، إلا أننا واحد بعون الله. آمين.

0: بركتي دم وارخ كل وشيني دم شيين كل وحنان تحاين كل ببركتك ربنا وإلهنا نتبارك وبعنايتك نحرص ولتأتي قوتك لعوننا ومعونتك لترافقنا ويمينك تحل علينا وأمانك يملك بيننا وصليبك يكون لنا سورا عاليا وملجأ ونحتمي تحت كنفيه من الشرير وعساكره في كل الأوقات والأحيان آشا ووخل زوان والعالم علمين.
1: في ختام هذا العرس الليتورجي المبارك أرجو من الجميع التفضل بالجلوس، كما أدعو أصحاب القداسة والنيافة والغبطة إلى التقدم لالتقاط صورة تذكارية مع غبطة أبينا الباتريارك مار بولس الثالث نونا. وبعد الانتهاء من التقاط الصور التذكارية سيغادر غبطة أبينا الباتريارك وآباء السينودس الكنيسة في تطواف احتفالي، وإننا نتقدم منكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير على حضوركم الكريم ومشاركتكم الفاعلة والتزامكم بتنظيم هذا الاحتفال وروحه، سائلين الرب أن يفيض عليكم نعمه وبركاته وأن يحفظ كنيستنا في الوحدة والمحبة والسلام. تفضلوا جلوس.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: Einkauer FM.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: FM Mount Gala. لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة نلف الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شقوتشي بوين شقا.
1: يبرس قال دعنكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوا شقوتشي بوين شقا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

0: الفلسطينيين.
1: خشلوا أهل المرزان شيلوا في الخانو يا والقامر وتلجلزة وجوداجة عندي تنصيمي وصومة
2: خريانو بطورو يا دي يا دي ويتو يا سيري لا توبينو سيري
3: تنحاس بابا الله شد حسيني لمن بلنو لمن بلنو.

0: أنا محتلي لي بطريق تون أنا عمدت من يرحي لو بابي لو طوعت ها مرئي جدو إيه مرئي إيه فارا مرئي جدو كدا عزان تون تاريخ
1: FM Ankawa.

وخشت قناثة وخلي زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: هاي ميلاي
1: هاي اتلس اللي قمت يا ونار والله قمت يا ونار
0: هاي يا حيب هلا يا حيب سلي يا لا
2: ليكس اللي هو ليكس اللي
0: هو خاطر

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا. كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

Rheinkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستان باسمة كالفجر، بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

مثل الجقار اعتبرك اشعلها وابقى انتظرك تحترق بس ما طفيت من تخلص اشمرك.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة، يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

تمندر روحي من تمندر عزيزم تمندر روحي من تمندر بوتي وابتنياي بدي الرزاري جدال بوتي وابتنياي

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.